ديك الكتارة وديك الفوت تجيشتا اللي هو زبيخ في الويكين مايكل جاكسون بيت تتمنى نقسين همس منوتي أتليتا في لودو يومين وراء الويكند وكلو فوقك نتكلمو عن بزند بزند نكتبات الستوريا اللي جرات لك over the weekend ديك اللي السهل من دوك البوديني اك نعمل هفنا من نومينا شهاجة اللي تنكتب نايدولا هنا الويكند لدى ينا بروفايت ما مرنش ليش كنت يات محببتي اللي اسمع اللي نعملو هذا مورو نستادو في الهدو مورو هرجو نقرا الباراك مورو على لونك قتلو هي مش بروبلما هينا قمنا في تلتة ونفس في الهدو في الاربع ونفس كنا فوق الداي سهر جين البارا بش مورو نستادو على لونك سهر 11 في الهدو عمنا اما تمن للا اسجاو لمر نشيلنا نقبدو اخسب ورا لونك شي انشتوينا في الشمس خانا خرجنا مبارا لشين يا حسرا ديك لسبخ

0: الجروب فافوريت تي اي ابل فويس اللي تندفش شو هادو انتحهم كوين وي ار ذا تشامبيونز اكفي ابزوت مني ونفسو خمس منوتي اتلتا في الودو ترمو بيزي بريكفست مي اي كارد غاليا ستريمية لايف وكوال الاربوشن سيا كل يوم فو بيزي دوت ام تي في 26 جراد سيلسيوس هادي جادة الودو ġurnata li fija jkompli ritorna aktar lob mill-FIFA World Cup fil-fatt illum l-ewwel semifinali qed noqorbu lejn it-tmiem tagħha sal-FIFA World Cup il-lejla żewġ timijiet ukoll li ħajkunu qegħdin nippruvaw jgħaddu għall-finali Franza kontra Spanja partita li tibda fid-disa ta' filgħaxija issa fadal erba' timijiet biss fadal Arġentina, Ingilterra, Franza u Spanja. Min minn dawn l-erba' hija taħseb illi ħajerbaħ il-FIFA World Cup din is-sena u għalfejn? Għandi kurzita ebat liftit fuq WhatsApp fuq 9909-1002.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and Sicilia Outlet Village. Summer sales now on. Weekends are meant to be savoured with a relaxing lion, a chill by the pool, and some quality food with loved ones.
1: But this is real life. So if you've had a less than ideal weekend, stuck in traffic, stuck at the soft play with the kids, or just lost your car keys at the beach, tell us about it.
2: In return

ما نعرفش نعم ما تجيش تايد بالفورس تتشعل اكنا انا مالوكو sing it back كيف يابزو لاشن اسين 12 المنوطة اتليطة في الودو دانو ما بقيت بريكفست مي اي كاريت غاليا مفكرك اللي انتي عادك في تشانس اللي تربح 1000 اورو كاش ما بايزي 100.2 بدين When they play, we pay On Bayeezy 100.2 رجعت ريتورنات عطيلة ضربة كومتيزيوني لسا سوبوست درايت كيف تحدم اينا يدوى كيفيني تتبقى تسمى بايزي 100.2 بازي كامنت الجورنة تاكوالا من فلوتو شنت امسا فلاشية ساشن طرقت الشول في الكاروتسا الدار اشال الراديو وقت اتنت الكل ديسك الادن اندو ويب موت بارتكولاري على داون تليتا تريد تسمعهم من البدو صلاح مش بحال ما هنعمل لسا نسمك بتشتزار منهم وفدين لوردن هنسمي لك السلا والوهدة هي ديكتاري ريتميكس Sweet Dreams Sweet Dreams are made of these ورايا yeah, لويس كابالدي Hold Me While You Wait Won't you stay away وطيلت وهدة هي ديكتاشير The Shoop Shoop Song كيف تسمعهم تلتا اليوم هاي كلك 10 منوت بس باش انت تبطلنا الكلمة وين فيلم كان ما اسمك وكون يومك فوق واتساب فوق 9909102 اتنا يتشفوا احنا مساجي ماشهين هتعملوا دين متى هتعملوا سيسا ده ما صاريج ديك بس نستنعين لكن مو نستمنت لان قصيرة ما نكوننا فينا يتخل المانجر فوق يقول لي عملها اسا يوم كلا فوق البرت غالدس يوم كلا فوق كليريو فوق ناتيلي بير ازمبيو Tista tiġri matul il-ġurnata kolla din, memx ħin partikolari illi ħankunu għedin namluha. Memx ġurnata partikolari u memx ħin, ġifiri. Isma minni, isma bejzi 100.2 il-ġurnata kolla, għalli xejna jidwa kifini. 1000 euro cash nsibx namel bihom bħalissa, u fil-fatt l-għanna da xejta video fuq Facebook u Instagram ta' bejzi 100.2. Fejs ta' sejtek xbessibek ta' għamel b'dawk l-1000 euro kien nesċilek terbaħom inti. Kien hemm minn tagħna erba' risposti li ħajruni, ġifiri, fosthom cruise u safar u nirrenġa d-dar u affarijiet hekk. Naħseb hemm erba' minnhom li nagħmel kieku jiena. Inti 1000 euro cash x'tagħmel bihom kieku.

0: فيل كولينز فوق بي ايزي 100.2. ملا بتاف انتي ليش كل تانتك تكون تستنى مش كل تانتنا سبينا هفنا مبارا يكون تستنى والويكند وبات يجي الويكند و جرت وفرت ما تبيانوش بلو لاش جا سيجو لك جرت وفرت اللي تسبيت شعار من اللي تكون داشوال ما تول الجيمة سوا بلو كيف يايدو there is always a silver lining واحنا تبي ايزي 100.2 ها ناتول شهات مبارا شهات اللي فورسي كل ويكند ديزاسترو شهات جسابيخا اللن أسك باتي أنا أرزوا موت طيب anyway بأمك حاني لك دالوقت شتستا
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2 Weekends are meant to be savoured with a relaxing lion, a chill by the pool, and some quality food with loved ones.
2: But this is real life. So if you've had a less than ideal weekend, stuck in traffic, stuck at the soft play with the kids, or just lost your car keys at the beach, tell us about it. In return,